0: انا ما بلاتش نيوفا عوافو ماما عوافو ماما عوافو اسم الله من عوافو مفوتف انا دافا انا كيش كل عغزي ايه كنت تقول لي انا كريك جيم عوافو على باربو مزير زير انفيرني ماما زيلت فوكي كي
1: ايه فوزين على ميت بالليري
2: ماما وين لك فاين نافيت الباتي اكو راس باربو
0: راس باربو
2: ايه كار نارين رنب كم جيك بيفا ماما كوتش ماتي ايه اتش كما نوبا فو ايه
0: لاب لابا سامر عام باربو فاين اموا ايه قطع سامر لابا لابا يين
2: افتو ايه
0: تونا اتش كما ماتي ايه اسامي لاب سلجا وي مامي اسك لا فيمو زاما لونغا نطنان جوي
1: ما عاد باربو لاتش كما
3: توم كلاس توم كفافي
4: Papala lambo vetoma takasitara fanara kwaja de tsi tsi tsitena voka tsara zale papala lambo votsi tetoma takasitara shotini tenena konsalia ndende shamefa zany le flazan vo samy samy radio de samyefa nantele de samyefa zany fandresa konansa samana flazan zareo ava zao no tremem vo reno de ava tenena de mem vo reno de ava tenena tsitem tovo zany le akafisina no de mitovy
5: Kabe azo avy avao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato avy avao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any
6: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha dia